الاتحاد السوفيتي. نفذ الزعيم القومي جميع الأعمال بنجاح لأجل اكتساب بلادنا استقلالها أثناء تحكمه أذربيجان في سنوات 1969 و1982. إن شعب الأذربيجان الذي كان مخلصا لتقاليد الدولة ومعتقدا بأن فرجه مرتبط بالاستقلال دعا بإصرار حيدر عليف في اللحظات الصعبة لبلادنا إلى أذربيجان لتولي القيادة الأذربيجانية. استجاب حيدر عليف الذي كان يحب أذربيجان وشعبها أكثر من نفسه لدعوة الشعب بدون المهتم بالمخاطر على حياته، ووصل إلى باكو قادما من نخشوان في 9 يونيو عام 1989، واختير رئيسا للمجلس الأعلى في 15 يونيو. وأصبح الشخصية السياسية المعروفة في 3 أكتوبر عام 1993 رئيسا للجمهورية بعد تنفيذ صلاحيات الرئيس الجمهورية لمدة قصيرة. يعرف كل شخص عقل بأنه لو لم يجي حيدر عليف إلى السلطات آنذاك الذي كان نقطة هامة في تاريخ بلادنا، لم تعد أذربيجان دولة قوية، بل كان وجودها أمرا شبه مستحيل. نفذ الزعيم الوطني حيدر عليف في الفترة التي حكم أذربيجان إصلاحات جذرية في كافة المجالات، وازدادت دولتنا قوة بالكامل وتحسنت معيشة سكانها. وبفضل الاستراتيجية الحازمة والسياسة الهامة تمكن حيدر عليف من توقيع اتفاقية القرن بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية والشركات النفطية 11 عالميا لاستخدام حقل أزريتشراك جنشتي في القطاع الأذربيجاني من بحر قزوين في سبتمبر عام 1994. لا شك أن إرسال الحجر الأساسي لخط أنابيب النفط باكو تبليسي قرص وتحقيق مشروع شهدانيس وطريق الحرير الذي يربط العالم التركي ببعضه كان من أعظم خدمات هذه الشخصية الكبيرة. تعود السياسة الحكيمة للزعيم القومي الراحل حيدر عليف التي تتواصل اليوم بنجاح، ومبادئها الخالدة بنتائج طيبة على بلادنا كما كانت الحال في السابق، وإن هذه الظاهرة ستستمر في المستقبل أيضا. لهذا السبب سيعيش هذا الرجل في قلب الشعب الأذربيجاني إلى الأبد، وسيتذكر الجميع هذه الشخصية الكبيرة بحب كبير. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه شخصية غير منسية وضالة في قلب الشعب.

هنا باكو. أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه استراتيجية الطاقة لأذربيجان. جعلت سياسة الطاقة المبرمجة التي تمارسها أذربيجان في السنوات الأخيرة بلادنا أحد

عبين رئيسيين في ضمان الأمن الطاقي. يلعب مشروع تانب وتب الذي يعتبران أحد العناصر الرئيسية للممر الغاز الجنوبي دورا استراتيجيا في إيصال موارد الطاقة إلى أسواق العالم بشكل آمن ومستمر. قد أصبح الأمن الطاقي أحد المواضيع الرئيسية للأجندة العالمية. تدفع التوترات الجيوسياسية الراهنة وعدم الاستقرار في أسعار الطاقة والصعوبات في إمدادات الطاقة إلى إيجاد الشركاء الموثوقين. في هذه الظروف بالذات استطاعت أذربيجان تقديم نفسها كشريك موثوق. وفرت استراتيجية الطاقة التي يمارسها الرئيس إلهام عليف ظروفا جيدة لاشتهار أذربيجان ليس فقط بلدا غنيا بموارد الطاقة بل دولة تلعب دورا هاما في ضمان الأمن الطاقي. يعد ممر الغاز الجنوبي الذي يضم مشروع تانب وتب الذي تحقق بمبادرة أذربيجان وزعامتها أحد أكبر مشاريع الطاقة في القرن 21، لأنه مبادرة هامة تحدث تغيرات في خارطة الطاقة الأوراسيوية. يساهم تانب إلى جانب كونه خطا ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا في تحول تركيا إلى مركز الطاقة. أما تب فيلعب دورا هاما في تنويع مصادر الطاقة الأوروبية بفضل إيصاله إلى مختلف البلدان. يرتبط نجاح هذه المشاريع بالرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لأذربيجان. تكتسب هذه المبادرات التي كانت تطالب في السابق باستثمارات كبيرة وإرادة سياسية حازمة أهمية كبيرة لبلدان المنطقة وأوروبا على السواء. يساهم تصدير الغاز الأذربيجاني إلى أسواق أوروبا في تعزيز الأمن الغازي للقارة. في ظروف اشتداد الأمن الطاقي الأوروبي تعتبر زيادة الاهتمام بالغاز الأذربيجاني أمرا طبيعيا، لأن أذربيجان شريك موثوق ينفذ تعهداتها بشكل منتظم وكامل. أما بناء هذه الثقة فهو نتيجة سياسة الطاقة طولة الأمد والمستقرة. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه استراتيجية الطاقة لأذربيجان.

0: أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه إحياء الزنجلان من نصر تاريخي إلى تقاطع استراتيجي. تتم إعادة بناء زنجلان اليوم بوتائر سريعة كغيرها من المحافظات الأذربيجانية المحررة. تستمر هذه العودة الكبرى التي انطلقت بتنفيذ المشاريع مثل القرية الذكية بأعمال البناء التي تستجيب لمتطلبات العصر الحديث. إن هذه الأعمال ليست فقط مجرد إعادة البناء، بل إرساء الحجر الأساسي للحياة الجديدة على الأراضي المحررة التي تتميز بالنظافة الإيكولوجية والتقدم التكنولوجي. تدل الموقف الجغرافي الاستراتيجي لزنجلان على أنها ستتحول قريبا إلى أحد مراكز النقل واللوجستيك. سيزيد افتتاح ممر زنجزور أهمية زنجلان جيوسياسيا وجيواقتصاديا على المستوى العالمي، لأن هذا الممر لا يربط الجزء الرئيسي من أذربيجان من أخشوان فقط، بل سيلعب دور شبكة النقل أكثر قصرا ومثمرة. وسيتحول هذا الممر إلى جزء رئيسي من ممر الشرق الغرب والشمال الجنوب، كما قاله الرئيس إلهام عليف أثناء اللقاء مع سكان زنجلان. وتكتسب مشاريع الطرق واللوجستيك والبنية التحتية التي تتم تنفيذها حاليا في زنجلان أهمية خاصة لتحويل المنطقة إلى أحد تقاطع النقل، ليس فقط في أذربيجان بل المنطقة بأسرها. ومن وجهة النظر هذه ليس استثناء، أن أذربيجان ستتحول إلى أحد المراكز الرئيسية من حيث نقل الشحن وإقامة العلاقات الاقتصادية الإقليمية. نعم، دخلت أذربيجان اليوم مرحلة تاريخية جديدة، وتحولت بلادنا بنتيجة قوة دولتنا ووحدة شعبنا وسياسة حازمة للقائد العام إلهام عليف إلى مركز سياسي واقتصادي وعسكري في المنطقة. وتدل الأعمال المنفذة على الأراضي المحررة على أن مستقبل أذربيجان سيكون أكثر رائعا وأمنا ورفاهية. أما زنجلان فهي ستتحول إلى أحد الرموز الجديدة لهذا التطور الكبير في أذربيجان القوية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه إحياء زنجلان من نصر تاريخي إلى تقاطع استراتيجي.
1: أذربيجان القوية، وقاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.